طول هذا النهار تملك خيرة المعونات حال السفر تلك الاستعلاج قبل الكشف وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في طلوع العشية رحمه الله ورحمه موتاكم.